الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة